اوكي سي اوكي سي ميلي جلكي دي بور بلكي لغوينا يار اكل اكلا او دي نوتينشن غولا نوتينشن شيمبو غولا بالکل سي وشتون دي پورا دي سر وشتون دي پورا سي دي سر وشتون دي هاي سي پورا دي سر وشتون دي خشلا دي پورا سي دیوان نه ول جناب انتخاب کي نوتينشن شيمبو نوتينشن هيرال سي ضرور استعمال کي ضرور واخل خسي کي سو غوري کنه سي چې دي تو سي وشت دي خشلي شي مزيدور دي شي او دین لوي شي دي تو سي وشت دي هاي سي ملاو شي خشلا دي ملاو شي نو لسي من چګم کنه بي تاسو استعمال کي نوتينشن کاسمیټکس او پاکستان شي کم دیمش شيمپو دا کم شي دیمش هيرال دي ضرور واخل ضرور استعمال کي سي ان شاء الله کل مزيدار خيستاري چر بچګم کنه دي تو سي ته وشتانو ته ملاو شي ضرور واخل ضرور استعمال کي شي